لم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مسلم

0: salam, alayka salam, alayka salam, alayka salam, alayka salam.
1: اللهم صل عليه.
2: الله
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: اللهم صل عليه.